الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Melengkapi materi khutbah yang pertama, kita akan membacakan satu ayat dan satu hadis di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika tekadmu telah kuat, maka bertawakkallah kepada Allah. Tekad

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah Bi taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini. Setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar, ini amalan talabul ilmi. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan salah satu kebiasaan sunnah salafina salih yakni menghadiri dan juga menghidupkan majalisul ilmi, majalisul zikri. Nah, sebuah amalan yang besar, sunnah kaum salaf kita. Bahwa sunnah ini, sunnah menghadiri, menghidupkan majalisul ilmi, salah satu sebab, di antara sebab-sebab yang paling besar, menjaga keistiqomahan dan juga as-sabat dalam aqidah, manhaj, akhlak, dan juga perangai kita. Melalui majalisul ilm, selain menambah, memuraja'ah, ilmu-ilmu al-Islam, ilmu Quran wa sunnah. Di balik itu, sekian banyak fadilah dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa turunnya rahmat dan juga turunnya keberkahan yang itu adalah harapan kita. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia dan juga umur kita hingga kita bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala.